وبلاكر نفس مماسة وبلاكر نفس مماسة وبلاكر نفس مماسة بنيامين كاسا كشتك وتلوكي باسا وبلاكر